ميركا يوبا في يدينا مويعتي كوتي سادا ديركا اي كوتي بود بروزر دولازي داتي سويركا ميركا مجنبي اسرتا